0: شوف اللي خليتي لما تساليتي لما تدوزو السوق شوف داك السمك المول شي ما ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد
1: RVE. Vivez votre région.